يسمع إنزاو إلا في إذني يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

0: الكعبة سياس لا رنجة طال هبة وامرأته هم لطال هطبة في جيدها هبل من مصادر
1: سورة الفلق بس